أنت تعرف شرباك مدينة الإلهية على شاطئ الفرات، حين قررت الآلهة العظيمة إنزال الطوفان بالبشر، نقل إلي إيا الخبر سراً.

يا ساكن شرباك قم ابني سفينة اترك مالك انشد الحياة ادخل السفينة.

لم يقدر أحد أن يرى صاحبه، حتى الآلهة ارتعدت، ابتعدت صاعدة إلى السماء. ستة أيام وستة ليال غطى الطوفان البلاد، وفي اليوم السابع فتحت قوة، تطلعت فإذا بالمياه انحسرت والناس استحالوا إلى طين. اجتمعت كافة الآلهة ومنحتني الحياة الأبدية، أما الآن فمن سيجمع لك جميع الآلهة حتى تجد سر الحياة الذي تسعى وراءه؟

جئتنا يا جلجامش وقد أعياك السفر، ماذا أعطيك فتعود إلى بلادك؟ سأفضي إليك بشيء خفي فأخبرك عن نبتة أشواكها تخز يديك كما تفعل الورد. بها يستعيد الإنسان شبابه. اندفع جلجامش اقتلع النبتة ليحملها معه إلى مدينته. وفي طريق عودته رأى بئرا، وإذ نزل يغتسل بمائها شمت حية عبير النبتة تسللت من جحرها واختطفتها. وللحال نزعت جلدها القديم وعادت شابة من جديد. بكى جلجامش جهوده الضائعة، دموعه انهمرت على خديه. لمن يا أورشناب تعبت يدايا، سفحت دم قلبي، لم أفز بالنعمة حتى